لسك تلمني تشاهد نمني فول هورا على منولشني شرا بهوامسي كريتشا ريتشا أمتي على إيتيا على نيشيا على ني تلاتة هفاش فين بفولني فولنا ميا هتونا أنا بروبول هاشر واري فاكس شاك فين شافي جناوا إيزايا Merakam naisham zaura shiftona hai zau handau aka film sika chansi kalua amti shiala hai tia di wala achum na violet playlist aritua adere favio hamvir li chansha unatin fama kita nih SMS